شوفوا مدى زلي الله ربي مولاي الغربة حرازغ بيا الله ربي سيدي يا سند يا

يا وصلت على نبي الله يا سيدي يا سيدي الله ربي يا سيدي الكناوي الله ربي يا باش كتمشي.

0: سبح هو لإخزابهير سبحاته حديثة.
1: Sing unto the Lord a new song.
0: سبح هو لإخزابهير كل عمر.
1: Sing unto the Lord all.
0: اسمع بي إخزابهير وبزو أقوى تيتو
1: for great